0: عليهم وعلى الطالبين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلوات اللهم صل على محمد.

0: والضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد سيدنا الحبيب الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.